0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.